0: جاتنخ دا أميخ بني ماي جدوك لغي أغامي جامك دومي كس قسيكي ممتغي لغمي كونسلات أسغاقوني دايلغاني ما قد قلاغو تكنغي إلاغا قيو كيوا يوكي قامي غايغ في كيوي نقص دامن 7 كلاغ مي أتاكو مي يوخدن مو مختقني جوغني لوكو كيوا يوكيم ممتغي لغمي كونسلات قان لغوت كلغاكي جوجوك لغناغي ويلغن ني جوغني 7 كلاغ مي أتاكو مي أمي غايغ في كيوي نقص دامن خواني كيوا يوكي أيو قيل نقنو نمتستن.
1: Hi, this is Norman Jopp from Bethel Search and Rescue. If you get lost while traveling in a storm, make your shelter by your snow machine and do not panic. It is important to stay put. You're listening to KYK 640 AM in Bethel, Alaska.

عيسى لوامتك أبا يفقدك أهو لاوت كناك وغميان السيوك تتوان في جنة الوقت وقت هنا شكتك سيوك لك تسغي غصك ما هي أوزان كمان غصك غمك في تتوان تلوها في الشرك سيوم أولاك خوشك أيوك نغيشك قن غياك خواتك منك لن تدرك شكولك سيو خطفك لن تأيوك تشت قد غيغت تمادا أتغيب التوشك سادم في لنك الشات في الغلام اكتو وشك شغلكو مجنى اللم حينا هذا خوصك كم يقصد فانا امي وقت شرك وليك قد خاف كافا وليك سيرو قبلي من خذو شخص ما كتوي اجابلي سيو فضي صولتك وشت جلوك بيارتك ويشت شاو نسخيوك بدهتك أسال خاصتك ومروختك من نجيك ونا في لنسى بجغيقات مليما مخاف لغتك إذا تنسخيوك